Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات النعت.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي في أمل الله؟ كل شي بخير؟ التمارين كانوا صعب؟ ولا ما كانوا جاي صعب؟ اللي كان هو أنني طلبت منكم تديروا في كل شهر اللي كتعرفوا من الشهور ديالنا الهجرية، يعني ديال التقويم ديالنا الإسلامي الهجري، تديروا ليه العيد ديالو أو لا شي حاجة، شي مناسبة كنديروها ولا شي حاجة كنحتفلوا بها أو لا كنديروها في هذاك الشهر. غادي تقولوا لي بأن الشهور في الإسلام كاينين غير جوج ديال الأعياد، هو العيد الكبير والعيد الصغير، ولكن هادو غير احتفالات رحنا كنديروهم، أرى ماشي بهم كنخرجوا على السنة النبوية ولا كنخرجوا بهم على الطريق مع الله، ولكن غير كنحاولوا نزيدوا نتقربوا من الله، لأن كيقول لك الأعمال بالنيات، وحنا يا منوين غير الخير. أعزائي، الشهور

اللي كانوا عندنا كانوا هما كان عندنا محرم هو الأول قلنا محرم محرم اش ممكن نديرو فيه في محرم كيكون عندنا حنايا عاشور وكنصومو هذيك اليومين تقربا فيه لله سبحانه وتعالى. يعني اش نقدروا نديرو في محرم؟ كنقدروا نصومو صيام تطوع. كتبتوا صيام ما فيها باس، ها انا غادي نكتبها لكم. صيام او لا صوم بحال بحال. محرم كنصومو فيه هذيك يومين ديال عاشوراء واللي قبل عاشوراء تقربا لله سبحانه وتعالى. من بعد محرم عندنا سفر، سفر اعزائي ما عندنا فيه حتى شي حاجه، ما كان ما عندنا فيه حتى شي مناسبه دينيه ولا والو. من بعد كيجينا ربيع الاول، ربيع الاول ربيع الاول اش عندنا فيه؟ عندنا فيه العيد، عندنا فيه عيد المولد النبوي الشريف، عندنا فيه عيدون. عندنا العيد المولد النبوي الشريف، وكيف ما شرحت لكم انه ماشي عادة متأصلة عندنا في الثقافة ديالنا الإسلامية، ولكن في المشرق بداو كيحتفلوا بها مع الدولة قلنا الفاطمية، وحنايا في المغرب بدينا كنحتفلوا بها مع الدولة السعدية. يعني في واحد 600 سنة هذه تقريبا، يعني في الوقيته ديال الملك احمد المنصور الذهبي كيف ما قلت لكم. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا في الحلقات الاخرين ان شاء الله القدام غادي نشوفوا بزاف د الحويجات كترتبط قلنا بحمد المنصور الذهبي، وقلنا كترتبط حتى بحكايه رمضان وحكايه الام ديالو عوده السعديه. عندنا اعزائي كان الشهر الاخر اللي كيجي من وراء محرم كيكون هو الشهر ديال ربيع الثاني. ربيع الثاني او لا كيف كان قال لنا عبد الحق شيع الميلود، ما فيش حتى شي مناسبه هنايا دينيه ولا حتى شي حاجه، يعني ما نحتاجوش دابا نكتبوه، ولكن راكم كتبتوه في الحلقه اللي فاتت. الشهر الاخر اللي كيجي جمادى الاولى. جمادى الاولى فيها كاين الناس اللي كيبداو فيها الصيام ديال التطوع او اللي كيتسمى صيام الظهر، اللي كيصوموا الاثنين والخميس كيف قلنا تقربا لله سبحانه وتعالى. وكيرا توا من نوافل الصيام بحال هكايا، راه بحال الى الانسان صلى النوافل من بعد الصلوات اللي هي مقررة علينا. عندنا قلنا جمادى الأولى، هانتوما شوفوا هكايا كتبتها أنا، وشوفوا واش نتوما هكا كتبتوها معايا. جمادى الأولى جمادى الأولى، وكيف ما قلت لكم أننا غادي نجيو إن شاء الله من بعد إن شاء الله في الحلقات الأخرى غادي نشرحوا هاد الأولى الأول الثاني الثانية، قلنا هاد شيء غادي نشرحوه إن شاء الله. جمادى الأولى غادي نديرو معها قلنا كنديرو شنو؟ كاين الناس اللي كيصوموا

يعني عاود صيام، صيامون. نقدروا نديروا في جمادى الاولى نقدروا نصوموا واحد يومين مثلا الاثنين والخميس، ولكن كيف كنقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانسان الا كان مريض او عيان او اللي كيخدم خدمه شاقه راه ماشي، راه ربي عافيه سبحانه وتعالى. وكيف قلنا هذا غير صيام التطوع، يعني الا ما زاد لينا حسنات راه ما غاديش ينقص لينا حاشا مع هذا الله. عندنا الشهر الاخر اللي كيتبع جمادى الاولى هو جمادى الثانيه. جمادى الثانيه جمادى الثانية جمادى الثانية حتى هي نفس الشيء. كاين اللي كيصوم فيها اشنو؟ كيصوم الاثنين والخميس، وكاين اللي كيصوم فيها الايام البيض، يعني الايام البيضاء. علاش كتسمى ايام البيضاء؟ ديك اللي كيكون فيها القمر بدا كيولي قمره، اللي هو 13 14 و 15. كي قلت جمادى الثانية الواحد ممكن يصوم فيها الصيام العادي ديال الاثنين والخميس، كي قلنا كيكون تقرب لله سبحانه وتعالى. وكيف كنقولوا ان الحسنات يذهبن السيئات. وعندنا الايام البيض، صيام الايام البيض يعني الصيام ديال اليامات البيضاء، هذيك اليامات اللي كتكون فيهم القمر بيض منور في السماء، 13 14 و15. وهادو راه في العدد ديالنا القديمه المغربيه، صيام ديال الايام البيض. حتى هي كيكون فيها قلنا صيام جمادى الثانيه كنديروا فيها الصيام. دابا اعزائي الشهر الاخر رجب، او اللي كنقولوا حنايا فيه كنسميوه شهر الفقره. رجب اعزائي كنقدروا نصوموا فيه الاثنين والخميس، وكنقدروا نصوموا فيه 27 الذكرى ديال الاسراء والمعراج، نهار حضر حصلت هذيك المعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. فاش كان هذاك العام؟ كان عام الحزن، وكان هو حزين، كان توفى العم ديالو، توفت الرفيقة العمر ديالو خديجه بنت ابي بنت خويلد، يعني المراه ديالو ام لاله فاطمه الزهراء، المراه اللي سندته وكانت معاه مسكينه، فكي كيقولوا سندته بالحب ديالها وسندته بالعطاء ديالها، وكانت دائما في جنبه في المحن ديالو، وهي الام ديال السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها، اللي هي خلات لنا الشرفاء اللي عندنا كاينين دابا. الشرفاء كلهم راه نازلين كينحضروا من عند من النسل ديال لاله فاطمه الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول، والام ديالها هي لاله خديجه ام المؤمنين. قلنا هذا كان عام الحزن من توفت فيه خديجه رضي الله عنها، وتوفى فيه العم ديال الرسول، كان توفى والرسول صلى الله عليه وسلم كان حزين من غير هذوك المشاكل اللي كانت عنده مع قريش وهذه. فالله سبحانه وتعالى اسرى به ليلا فين؟ المسجد الاقصى. ومن المسجد الأقصى أعرج إلى السماء، يعني أطلع إلى السماء. هذه كنسميوه الإسراء والمعراج، كيكون في 27 من هذا الشهر ديال رجب. فالصيام ديالو حتى هو يقرأ كيكون تقرب لله سبحانه وتعالى، من غير الأيام البيض ديالو اللي هي 13 14 و15. إذن رجب اللي كنقولو شهر الفقرة، رجب اش نقدروا نديروا فيه؟ تهويه كنديروا فيه، نقدروا نصوموا فيه.

والصيام قلنا هذا أنه صيام تطوع ماشي شي صيام احنا يا مقرر علينا لا غير تطوع. من بعد رجب كيجي شنو؟ كيجي شعبان. شعبان تا هو يا كاين اللي كيصوم فيه الاثنين والخميس، ولكن كيتحدوا مع الايام البيض ديالو اللي هما 13 14 و 15، من وراهم ما كيخص يبقى حتى شي صيام. حتى اللي كان عنده دين خصو يردو قبل 15 ديال شعبان، لان من بعد كيخصنا نريحوا الجسم ديالنا باش نستقبلوا رمضان. عندنا هاد الشهر قلنا كيتسمى شعبان، وتا هو يا اشنو قلنا نقدروا اللي نقدروا نديروا فيه هو يكون صيام، مثلا الصيام ديال اشنو قلنا هذاك الايام البيض ديالو 13 14 و 15. من بعد شعبان كيجي رمضان. رمضان اعزائي هذا راه عرفنا ان الصيام فيه ديالو هو اللي واجب. رمضان عندنا الصيام فيه واجب ومقرر ومن الاركان قلنا ديال الاسلام، وكنا كنعرفوا ان باش نكونوا مسلمين غادي خصنا نوحدوا بالله سبحانه وتعالى ونشهدوا بالنبي ديالو محمد صلى الله عليه وسلم، ان نصليو ونزكيو ونصومو ونحجو الى قدرنا عليها. انما الصيام الى ما قدرناش راه كنعرفوا ان لا كان واحد مريض ولا مسافر ولا عنده شي عذر معين، اما كيصوم من بعد اما كيخرج كيخرج عليه كيف كيقولوا، اما كيطعم المساكين او لا اما كيطعم المساكين او لا كيرجع هذيك الايام عده من ايام اخرى يعاود يصومهم من بعد. هذا بالنسبة لرمضان. عندنا فيه قلنا الصوم وهو واحد من الأركان ديال الإسلام الخمسة هذا، ولكن هذا صيام وفرض. أنا كتبت لكم هنا فرض، يعني أنه مفروض علينا أننا نصومه، وكيف ما قلت غير فقط إذا كانوا شي حالة معينة. من بعد رمضان كيجي شوال. شوال عرفنا شنو كيكون فيه. شوال كيكون اول يوم ديالو هو العيد الصغير، هو عيد الفطر. عيد الفطر هاد الشهر فيه كاين اللي كيصوم هذيك الايام ديالو ستة، يعني حتى هو غتقولوا لي انا دوزت العام كله صيام وداكشي اللي عطى الله. المهم كيقول الله سبحانه وتعالى اللي تقرب من الله خطوه ربي كيتقرب منه اكثر، وحنايا نديروا لي عينا ونطلبوا الكمال من الله سبحانه وتعالى. شو الواحد يقدر قلنا يصوم فيه الايام ديال شوال، واللي صامها راه بحال كنقولوا الى صام الظهر كله. من بعد شوال كيجي ذو القعدة. ذو القعدة ما عندنا فيه والو، من بعد ذو القعدة كيجي ذو الحجة، وهو باش كيكمل كتكمل السنة فيه الحج وفيه العيد عيد الأضحى، وفيه طبيعة الحال الحج راه عرفنا المناسك ديال الحج ولا لا يحرم من هو مسلم. ذو الحجة قلنا فيه العيد. أعزائي نتمنى أن يكون هذه المعلومات تكون لكم مفيدة،
ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا، انكم عقلتوا على هاد الحويجات. ودابا علاش على خاطركم نبداو الدرس اخر ومعلومه اخرى ان شاء الله تكون هي مفيده كيف السابقه ديالها. اعزائي، باش ختمناش لقينا عندنا في ذو الحجه، قلنا لقينا عيد، وفي شوال حتى هو عندنا عيد، وفي ربيع الاول عندنا حتى هو عيد. الا بغينا نباركو لشي حد العيد اش كنقولوا ليه؟ كنقولوا عيد مبارك او لا عيد سعيد. عيد غادي نقول هنا مبارك، عيد مبارك كنقولو بالدارجة، اولا كنقولو عيد سعيد. عيد مبارك اولا عيد سعيد. عيد سعيد او عيد مبارك. شوفوا معايا اعزائي هنايا اش عندنا؟ عندنا عيد، هذا اسم ديال حاجه، ياك اسم ديال حاجه، مذكر ولا مؤنث؟ تقولوا لي تا مربوطه ما كايناش. فعلا تا مربوطه ما كايناش، وما كايناش حتى هنايا، لان هذا الوصف ديالو. كيف هاد العيد داير؟ كي داير هاد العيد؟ عيد مبارك. وصفناه كي داير، شرحناه كيف داير. عيد الصلاة على النبي يقدر يكون يدوز عيد يكون زين ولا خايب، ولكن ملي كنقولوا مبارك كنكونوا حددنا وصفناه وقلنا راه مبارك يعني راه زين. شوفوا معايا هنايا، عيد مبارك الوصف اعزائي ديال الكلمه كياخذ الحركه اللي خدات الكلمه. شوفوا عيد مبارك عيد مذكر ومبارك مذكر. شوفوا معايا حتى هنايا، عيد سعيد شوفوا هنا درت اون وهنا درت اون، عيد سعيد. الكلمه الاولى كانت كلمه مذكره، الكلمه الثانيه اللي شرحتها ليا كيف داير هذا العيد، عيد سعيد، يعني شرحت ليا هذا العيد كيف داير. ايوا هاد الكلمه اللي كتجي من وراء الكلمه الاولى كتجي باش كتشرح لينا، باش تفهمنا، باش توصف لينا، باش تخلينا نعرفوا كيف دايره هاد الحاجه، كتسمى النعت. يعني كتنعت لينا ديك الحاجه كي دايره، كتقول لكم ها كي دايره، كتسمى النعت. النعت اعزائي دائما كي يشبه المنعوت ديالو، كيشبه لهذيك الكلمه اللي جات من قبل. وكتكون الا كانت هذيك الكلمه مذكره تهو كيكون مذكر، الا كانت مؤنثه تهي كتكون مؤنثه، والا كانت كلمه وحده مفرده راها كتكون مفرده، الا كانت جمع يعني فيها مجموعه. من بعد هادشي غنشوفوه ان شاء الله منين نديرو الدرس ديال الجمع ونديرو الدرس ديال المثنى. وهذا ملي كتكون مجموعه ديال الرجال من طبيعة الحال كتكون
كيكون النعت ديالها حتى هويا ديال مجموعه ديال الرجال، مجموعه مذكره. كيكون الاختلاف يلاه في الحالات ديال التأنيث، الجمع ديال المؤنث نقدروا نديروا ليها، نقدروا نديروا ليه اللي يبقى مفرد، يبقى المنعوت مفرد، اي بقى سمحوا لي النعت مفرد. المهم ما نفتحوش علينا قوس اخر، الجمع جمعوا لينا كيف كيقولوا، حنا نمشيو دقه دقه، وكي كيقولوا بنقطه بنقطه كيحمل الواد، وانتم ان شاء الله ودكم ما غادي يحمل الا بالضرر وبالجواهر. نعاود نشرح لكم شويه، نعطيكم مثال اخر. منين كتكمل السنه وكتبغي تدخل سنه اخرى جديده، سواء ميلاديه او لا هجريه، اشنو كنقولوا؟ كنباركوا لبعضياتنا، وشنو كنقولوا؟ سنه سعيده. ايوا سنه سعيده، شوفوا انا غنكتبها لكم، سنه حنا كنقولوا بالدارجه سنه سعيده، سنه سعيدة، ايوا شوفوا معايا، شوفوا هنا شنو عندي، عندي التاء مربوطة وعندي معاها الضمتين. ايوا شوفوا هنا اش درت، التاء مربوطة والضمتين، لان هاد سعيدة هي اللي شرحت ليا كيف دايره هذيك السنه، هي اللي وضحت ليا، هي اللي نعتت ليا هاد السنه كي دايره. لو مثلا كنقولوا حتى عام، ياك كنقولوا سنه ولا عام، كنقولوهم بجوج. ايوا شوفوا، لو مثلا بغيت نستعمل ما بغيتش نستعمل سنه، جات ليا البالي ديك الساعه بغيت نبارك لشي حد، نقول ليه عام سعيد، شوفوا بحال بحال. إلا كانت الكلمة مؤنثة النعت ديالها كيجي أعزائي بحالها مؤنث، إلا كان فيها الحركة ديال الضم ديال التنوين ديال الضم غادي نديرو هنا التنوين ديال الضم، كان أعزائي التنوين ديال الفتح غادي نديرو التنوين ديال الفتح، كان أعزائي التنوين ديال الكسر غادي نديرو التنوين ديال الكسر. غادي نعطيكم عاود مثال باش تفهموا. أعزائي، منين كنمشيو عند شي حد وكي يفرح بينا وكيدير لينا الصينية ديال أتاي، كيعد لينا الشاي، وحيت نشربو هذاك الشاي ونخرجو من عنده مثلا ونتلاقاو بحد آخر ويقول لك أش درتي؟ ماذا فعلت؟ اش غادي تقول ليه؟ تقدر تقول ليه شربت اتاي، اشنو هاد اتاي؟ يقدر يكون حلو، يقدر يكون منعنع، يعني فيه النعنع، يقدر يكون شيء معطر. وحنايا كي كيقولوا حنا مالي الفن ديال اتاي ولا لا، كنقدروا نديروا فيه العنبر، نقدروا نديروا فيه الزهر، نديروا فيه الياسمين، دوك التخيلطات. اذا اتاي ممكن نكون شربته نقولوا غير حلو، حلو. ايوا قولوا لي شربت اتاي حلو،
ياك شربت اتاي حلو بالفصحى هكا كتجي، ونقدر نبداها بانا

شايا حلوا، يعني حلو قلنا ياك، شربتها تاي حلو. شربت شايا حلوا، ايوا هكا راه الجمله كملات. ولكن اتاي قلنا للي واحد من هو مسلم، نقدر نقول مع ولا يعني مع صديقه، ولا نقول عند يعني عند صديقه، عند صديقة شوفوا هنايا قلت لي ان كاينه عند، ومن بعد هذه المجموعه غادي نشوفوها ان شاء الله مع بعضنا. عند يعني عند، بحال في، بحال الى، بحال على، بحال مع، كلهما هادو قلنا حروف الجر كتجر، كيخصها كلمه، والكلمه اللي من وراها دائما كتاخذ كسره واحده الا كان عندها التعريف ال، ولا كتاخذ كسرتين. شربت شايا حلوا، شوفوا حلوا هنا جات بحال شاي، لان حلو هو الوصف ديال هذا الشيء، كيف داير هذا الشيء. عند صديقتين، عند صديقه. ايوا اعزائي هذا الدرس هذا غادي نختمو لكم بالتمرين، والتمرين غادي ديروه انتوما اختاروا لي هذه الصديقه كي دايره. وكيف قلت لكم ما تنساوش ان الاوصاف حتى اللي عندنا حنايا بالدارجه راهما هي ممكن يوليو عربيه فصحى، غير ما تنساو ليش بان الكلمه غادي خصها تكون مطابقه للمنعوت. هاد الصديقه كي دايره راها صديقه يعني عندها التاء مربوطه، خصكم شوفوا نتوما راه هاد التاء مربوطه يعني مؤنثه، يعني خصكم تلقاو ليا كلمه مؤنثه وتلقاو ليا كلمه وما يكونش عندها الالف واللام، حيت هاد الصديقه ما عندهاش هنا الالف واللام، وخصكم تكون عندها الكسره ديالها لان قلنا كتكون مطابقه. وكيف قلت لكم ان جميله عزيزه طيبه لطيفه هادوك راه من غير كونهم اسماء راهما يا اوصاف، كنوصفوا بهم هاد بنادم كي داير، كنعتوا بهم هاد بنادم كي داير، ممكن تكون حتى عصبيه فهمتوني، في بلاصه تكون مثلا جميله تكون قبيحه، على اي نتوما اللي بغيتكم تختاروا ليا، نتوما تخيلوا ليا هاد الصديقه ديالي انا كي دايره. واخا اعزائي التمرين ديالنا هو هذا، دابا ما بقى لي الا انني نودعكم على امل ان نتلقى بكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.

بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكا.